هونو تلاخ شنا قائم إن بس بربي كريستو بس نقيتا بس لا راديو تقا لا واس يتتلان بس خا تقا أتراوز ده بنساخ نويا تقا براديو بس هون تقا رو تيخ يوس إن قشاق و إيخوخ بكسلي مال إيخ قشاق تقا لك منساخ رو تيخ يوس إن چوعلا تقا إتقا لك إنكوك قشاقا ميج بمهو الراديو إلوك أتناق ونق إكوافي أتقا قكسق تو قارن يوس بكشخا وكا خرها وقت أسلي مال أهان خيان كأقا بيش كاميكرا

0: voz de Atitlán, rasga 15 minutos, traga las 10 de la mañana. Que la Xenagabin, amigo y amiga, que cola en sintonía de nuestra programación. Sahabraki, 25 de agosto, fecha muy especial. Srakar, Sohbertnamet Atitlán, abarcatzran, van a cumplir los 60 años. Que van carnak kachpam katnamet, meltios kachabatetra, siempre chka. Ayunga hará confianza, kukin, siempre natakpa saludo, natakpa mensaje. Atetchkan, abajo, gashasha, junab anuncio, pues siempre en Arialaka, en Apradio. Meltios kachabatza hará confianza y. Atechka juntos aquí en Japanca habrá celebración de los 60 años. Seguramente Shatkanaka en sintonía, Ochkasho Katsukachpam las redes sociales en la página de Facebook. Abarca Trash Ventajo a celebrar la serenata. Shakayka Kamekra, Meltioshka, nuestros hermanos Chakentajenas que han a participar Kukin. Muy agradecidos, Okolevin. Y Zagabra Uranka venga a disfrutar aquí en Tet Habra Junkilajpig. Meltioshka a sintonía.
1: Meltios kata Dios habrá radia voz a titlán en gilar tenemos en papá. Rot karat bija Dios nek ashaj kaz hojnar. Kodab nek yes radio ka nek chupla. Prenen hik kikunk ashaj. Nek es nartok bel Dios kak ara y uar chkan bij. Khach kubra uar da. Meltios kata Dios yak chalal que ya Rusel Kivach, que se han prado, mahon Kvibach, mahon Kapich Kavach, ni Kashahan Kutkir. Anen, si Wutkir habrá. Kotachar Makir Kamik al Pensink de agosto. Kotachar Makir, si un Belchik metió a su Dios. Pero si aclar, que la Juna, ni Kotaha, Juna, mahot Kinta, Jaco Dios. Estoy aquí así mal con cachachica, el tío chica agrada y con la babiera, que te chica kikos, chica con cotor precuent mahona, naxic sankanana pejimir, chica dios de orcribar chila chica, porque ek, skimalki, skixar, eskilsap to hbalt, rusiacasta dios, mas rada habrashoca, shalap to hbalt rusi dios, el tío hace dios. Alal con Hilal, Kaya per quint, la radia, Kutubki quint, Kaspalkim irkanak con Hilal. Achneokoda, spamt nemetrabre, Kutuk lesset yus kahab. Nekar ir, aksat oration, Chkamt karan kar ir, Neskarshakur ur, Pakterho had yus, Kutuktra, Pakterho, Kamik machtenakunis and yalchkovet, Perkutuk trat yus mas, Yakch alal. Og ilah mirkem inen entamahon kutus de smans man kahab brakra iglesri santa miska brakem ir brok og hokon hilar kutu de dios had dios kurut at kurkasha kamikra kinya akhor salu la bota titlang ikt alar kon hilar ik olava viera kit kapkiko ikkiksat kjo a nakn entaha nkiya dar bishik nkiya dar tosik khara khon kutkir التيوشي وقت الال ينبيرن كحقيق كميكرا دي مارس خات ديوس شتي أوك أسلي مارس كحقيق تيك ملتيوشي با شو بيأكم بأبا بتش الال ملتيوشي با
2: Transmite Radio La Voz de Atitlán. Con el toque diferente en calidad y sonido, transmite Radio La Voz de Atitlán. Con el toque diferente en calidad y sonido, transmite Radio La Voz de Atitlán.
0: Beltiyosh chavat, zat kol ein sintonia, antahena, shukashah, kartsuk bel khabrari lah katia, yasyuen rubi, beltiyosh zaha, kaskungan kiruku, shirqaha khurmah kukin, pero chqat za khabraqih, naqyarih, yasyuen na yakanah kishyat suk bel, chkibachkak hulak puha, porque kutqin khabrak ahun programa, y khabrak ahun radio chqaqa sikih nankikashan arshin, ikih hula, ikih puha, chqaach i ishqi, kolab tak kuchuach, kolab taksabar no kashar sahabra khunshnaqa ka katqan invitar para que chnaya kanak ishi atsukhbalch ka khula qpuha qatsat kamikra la la tiempo ke la taqi achnaq enik qashar yek khula qpuha qola achnaq mirbi yal tanta khena qatsat naqna bi khachkatet mishkola ki ishi ana wa khna ponsakh kana kukin tiempo shi
1: tsitsi khwab alal kun khilal nkishlu bla khna chachuchliya تاجين كورونا لا كبخير تلبيس تريس كتورس هنا نتن ما إيش بوب إيش شم إيش تديو سنيور بعد كبر تارو تيا من كانوا الكامني بالك أكبرك إيش ال إي بوخا بيك أكيستا بيك أكيستيا كتوس قطع ديوس ديوس إيه قار برني قارنا ما خو ننتنق يا لا ميلار خا ديوس صن قول كاشاخ نقص قروت ولا تنهي لقان ما رمالك أرى لقلخت قل إيك خدا بوخا كانوا أخلو تيخ قطة ديوس برقشين قطي تيخ كتوخت القطة ديوس بريمير نبي ميخ كونك بيو نقص كاشاخ إكيستا أكيتيا مناق ومرشيل خا ما خون نكي كم نماكيا كالا كبج أدار برمنك أتوق تلقى تأديوس شين قتيتيه قتيتيه بركديوس نبيه أنا نقتيتيه قبل البيديوس رمالك رأيشش الإيش ني بيت ديوس تلصارش لا بروشي بنو سام سنيور خبرك أدق سبير بنوانشبا خسنان كم بقناكي باش كنو كل بتاب إيه كخوي يميش أش أش تريح بلاس بيه إنا شات ناش تنقل إلتاكا كب إيه كم بقنار باش هي كم إيس ديوس نقطان باش كاخ باغر إيه سبريسو سانت شتيبان تبروشي باش كبرا كم إيه كخونا بوخا تبيه سر ديوس سنيور تمش كون سماخ نجار شناب إيه أتخبل شتبك تخبره كتبيت ديوس شرما أكنا كانتين بج أدار نخيلال نكي آكنا امتتياج كتكا شرما أك كانتين بج أدار نخيلان كي كيك أمتشك نكي آكنا رمال كرا الإيشتني كم إيختي واتنا تاماس ديوس تشقا تي إيخت دي جيل كيك أدا تخت إي بج إن ديوس تخب تيخ ربج ديوس برمخ ميخت ديوس نتاخ مون بخلوخ ديوس كخوت نتاقها نتاقها نتاقها تكمير تبنا برسنتار بروبي برتوخ برقصة ديوس بيس ديوس يور قنان بج بكنا ربنا وارج برنسي خنتي إيخت تشير رمال كرا الإيشتني تبنا خمير خمبور دياك لبنا برك ما هم قطقين تقطة ديوس خنس قرن قرقين ما قطقين تا خاد ديوس نبيه شاد كم قبوبية يتقبريل برابار نكت أبقار خاك أبران بي خاديوس تك أشائي باني كتا مكسنخني أبي لما أكت أبنوان كل بي قصد ديوس نكت توتخا تبنا أكم بسيون خبران أبنوان خبران أبنوان توسي قال نكت توتخا برو بي قصد ديوس كنت أت كنت أنن مكتوا أخير مكينا بنن خونو كاب كأكو كنتين فرقمي كنير كنتين سريتين كيبا كنت بچ كيبا كتالال سريتين كيبا برمخكو لي كتسيلوان كي الإيشتني رمال كرا بنينا ان بتر شلا بنيشي بنيسام تبيلا تقطة ديوث كولا ديوث تشكاخ نكاي تشقيخ كرو ما أكراخ ديوث مبيخ شون قبنو تشليو Rumak arak hombishin bi junto con hermano miembro una iglesia vamos caminando el me encuentra del señor le shun qabniwan kun hilal mal kra khabra khunuti chqaq ol ishqi chqaq ol ach in kitaqti qalal taqta ibach in yot ikbaru ki buknal khala bien khala hombishin ka konik aqch alal mitki amtaqa خبره شو بان شكم إلا جاء برديواتن بيه قولا قد ديوات قولا جاء تكوتوخ قوام تكوتوخ أجيس رديوات نويا نويا بنا برام برنخيلا روان ما أميكو جالال خبره أكخونو سيخ قجالال بيش دان نرو بي مسكير كوت قيرو بي برش قبسين روتيا شقش بيل رما أكرا ديواتن بيه شكي بنتك بنتكي خبره أور نق بنتها نقن كشتك مال يقل نق شتكي لا ترسون أتكرم كشاق خبرنا لق لق لبوثة تتلان نخاكم كشاق كوني سيئر جنبار ممكن كمنتا برك خبرة نرمال كرأن بي نقو بي خانكا برك خاكم كشاق شقا ديوصن بيخ مو أنا كشاقتك ان ايش ورا وشن سخو سيخ مال كرأ ديوصن بيخ كروز أتكر كشاق خبك خنو سيخ شو يعني تيم بقج ألهال قاقت على الخيئة يبقنا برادي كيك ساخك شوء تبتك على تنقت على كنت إبير شغير بالواش براد نشو بانك أكاك بيبان قاقت على الخبرة أور شنتي خوراتي بكين خلق الشيك خبرة خاش كل بل رشين لبوصل تتلام شكو تشخر نماقيه ملتي وسرة شابيع كم بيبج على آمين
2: Con el toque diferente, en calidad y sonido, transmite Radio La Voz de Atitlán. Con el toque diferente, en calidad y sonido, transmite Radio La Voz de Atitlán.
3: La Wilpan Electra, Ronogel Rinicatzin Panawochoch, Manjanipeta Rutojik Rijujunguj, Chukaya Kowin Atoj, Katampe Wakami Pan Electra.
4: ¡Ay! Este dolor de muela no me deja comer.
5: ¿Y qué esperas para visitar la clínica dental La Voz de Atitlán? Clínica Dental La Voz de Titlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.
6: Hola, doña María, ¿cómo está?
7: Re bien usted, súper bien.
6: Pero, ¿me dijeron que estaba enferma usted?
7: Ay, sí, estaba, pero fui a Apomedic Sololá y ahora me siento re bien usted.
8: Apomedic Sololá, farmacia y clínica médica, trabajando con médicos profesionales para que nuestros pacientes se sientan re bien. Ven y paga solamente 50 quetzales por tu consulta médica. Y para tu comodidad, se atiende la consulta médica todos los días de lunes a domingo en nuestras amplias instalaciones, donde también contamos con medicamentos de calidad a precios especiales. Ubícanos a pocos pasos del parque, salida a Guatemala, en Séptima Avenida 9-60, donde estuvo restaurante Al Macarrón. Si mencionas que escuchaste este anuncio en Radio La Voz de Atitlán, recibes un 10% de descuento en tus compras. Apomedic Sololá, clínica y farmacia en un mismo lugar. Pasión por el deporte. La Voz de Atitlán invita a la afición deportiva en los encuentros deportivos programados de los 60 años de aniversario. Encuentros programados para el día martes 25 de agosto. Fútbol masculino, Campo San Jorge, de Santiago Atitlán. 2 de la tarde. Equipo La Voz de Atitlán versus equipo de Dijev, de la ciudad capital. Equipo de La Voz de Atitlán. Gaspar Pablo Culán, Mami. Miguel Santiago Razán. Diego Soso Pietaz. Juan Manuel Pesey, Manuel Eduardo Quijú, Gaspar Mendoza Pablo, Diego Abraham Takashoy, Fidel Vázquez, Salvador Quijú, Antonio Ixbalán, Tuntún, Bartolomé Top, Miguel Kik, Diego Samuk, Diego Pop, Juan Diney Ixbalán, Francisco Elías Tirá, Francisco Ajtib, Daniel Yatá Sep. Director técnico, Juan Francisco Cisay, Lechero. Equipo de Dijef, William Fernando Salguero, Salvador Pacach Ramírez, Jonathan Estrada, José Fernando Estrada, Elder Manuel Aceituno, Justin Steve Paniagua, Manuel Santizo Matthew, Juan Carlos López Vargas, Elías Villatoro, Joaquín Isaí Ponciano, Nelson Álvarez, José Luis Obando, Sergio Salazar Baidez, Gerber Estuardo Pérez, Gonzalo Antonio Pineda, Juan Carlos Ibáñez, Maynor Darío López Díaz y César Yashcal. Baloncesto femenino, cancha central de Santiago Atitlán. 7 de la noche, equipo de La Voz de Atitlán versus Red de Comunicadoras Indígenas de Guatemala, Jungnao, Fejer. Locutoras de La Voz de Atitlán, Verónica Chavajay, Esmeralda Pablo, Aurelia Takashoy, Sara Elizabeth Mesía, Candita Takashoy, Leticia Chiviliu, Juanita Rianda, Azucena Takashoy, Graciela Vázquez, María Achtzip y Berta Damián. Director técnico, Juan Francisco Cisay, Lechero, Equipo Junahuac de Fejer, Casia Tecún, Yulisa León, Aurora Kaal Kukul, Jocelyn Batz, María Chico Kuy, Romalda Chicol, Hilda Pop, Zulmi de la Cruz, Jacqueline, Yolanda Lucía López, Lourdes Zoc, Beatriz Huarchaj, Ángela Cook, Jocelyn Valdés, Gloria Morales, Elisa Ramos, Silvia Pérez y Dora Kaal. ¡No falten! Será una tarde y noche emocionante. Invita La Voz de Atitlán, la radio de los 60 aniversario.
9: Con la interfia.

كيخ بصريح كاللاس بانسراكا سريح كالإنكوينترو ديبورتيفو كن منتاجة سحابركات قائخ نكوبا كسريح كلا سيناار شينكا نوسترو كومبانيرو ديس الكامبو سان جورجي.

ممكن لا تقي حقينا تكوتشك ان سينتوني اروينغا راديو لا فوز يا تيتلاين صراحه برقع اي خير شنقي كاميك Rica Mec, martes, ojalá en la fecha 25 de agosto, Orshin habrá una 2026, que Milushi Chavatra a sintonía y preferencia, Ruin Carso, Baltnamet, Atitlán, Bantraga, nuevamente en Gatrish Vilach, Trajabragat, con las informaciones.

كيك على ميس متقا من تلاقات الحبركات قاقيخ من تلاقا نقبون ساخوا بكين هيكاقي انفورماسيونس شينك اق نميت سانتياغو تيتلان هيكا على ميس متقا دورانتي حبركا قيخ من تلاقا شيابار بشيك مكا نيكاقا غروبوس organizados en este caso vecinos organizados rig ki haqchka hunka ek ak yech bantsraga yechqa ki yaba mayor información hukin.

0: نقيب قاشا هرماق تلال إيش كبت نمت كمكرة نقيت سوق هرماق تبم هورا هورا أور نقبيت را يخبرهم بيه شك أك بيه نقبيت سافر شاب يوم شقتل شبخون كمكرة كمش قمر شقتهم أي كمكرة أخو كنتري كمكرة نكي سما قشبيل كي مهوريخ كمي نقيت سوق هرماق خبر بيه نيوز بنيش توي أشقش تقبنا شب يوم نوسنك أني تيام شتو يد يوس كاش تقبوا وا أرو تيام برو هناش تقبوا وا هربون خارن قناتا بنشي وابج ألال نقيب كاش أور ما لوكش إكوكسين شو بيوم كير أول أبيرا نكاتين كنترال نكمل القيد صريخ برك نقاتور وابج بيه يال نقت ألال راهو رتام قبون نقاوق تو إيك إيه تنا راهو زمك ألال مشيان خمان يا لوك راهو ماتريال شتكي كايت برا قبل تقصير كما كنا نحكيت صغر ما شتكير قول تشقك خل كي يون شتكري أبوال تشقك خل هران قياريخ تألال نحكيت صغر ما خواك أوشي قصي خبر أورق تألال كلا
1: بيين تألال برسول نابس ماس ملتيو سر ديوس تألال كي نحكولة شبام قتنامت سنتياغ واتيتلان فتشقاخوخ وحكولة خورات وويرا إيشش إيش كتشاق إيش كنماش إيش كولج فم قتنمت مكاتسنس كقني آل كل كوال كراش كتشابري أن سوكنا بخوخ نوع عين تبيه إنتونس ملتيوس رديوس أتخورت خبج كمكرا إيه كميش كتشاب سري روت شو كن خشبي لامينك إيه أوت بيرسون تشيك يا كمال شش كمال سري هو خبيه بركك أون قناتا تبيه إيش كن هلال مخيوان تهم كوبا إتشوتش بور خبرة بولونتار خبرة بولونتار تلال رهون هلال كاتس ماتريال تشقا اي تامبيين كاتس قشبيل تشقا ورك خبره را سماخ مش خون اور كي اور ترهو بور ان يرهو برتاخو قيو قبل روبين تلال خبره وقف تشوتش سي كير تلال سي هون تيوان بين ديوس ايرمانوس كاتولك ايشو كولج بام خي جروبو نقتيخ وا نقبيخ كونغان خكاشاخ لا بالاور دي ديوس سمساختي كران قبيخ فرنك قين خوقي نك نكاتسن تقتنمت نك نخو اشتقن مك ديوس نك خو سما خبرا خلال سما خبلون فم تمبلو pero كو سما رهو اكشق مي ال اكشق لكواش نقاتخ تلال فم تنمت ما هونش قلوار نقبت قي نسرقا فركو خام بي اسقسي ما بيرا قبل وار شبيوم قبل وار شكور يخبل وار ببرشيا هبكو نم خليف يون ديوس تلويس مو نيبشين كراني بيشس بركولا هون قيخ تلال كيشو بم من ديزير ديو مش ديوس تو بم برميتير كسل مال ستيا نرمك ديوس نقابل هون تقسنتاو بكشكوين يلو هون تمكايبشي خارر كاتسيش خطشوب تقماء كوخ خبر اي برسون اي كوشي وچا خوچان و بينا فلا خوچان اي امينكو اكلاش ري خالي لخ سما خوخ كمهوري كمكرا ملتيوش شبا خبر رخ خبر اپارات کو بابی کا مکرا ان کے بین غیا پر بھی سیکھ چوا کہ شخو قملو کی تریخ کہ کول نا تی کون قاخ تلوین تی بیت کبرا ممشی ان چی بی کہ وہ ان چی بین قاشوا چلال شنے ہو لو تیری حبی خبر نا باتن قاشوا قصد ترن قشاوا رچقا ایشش کول ہی قاتن کی شقاش چپام ان کا سین اسی ان کا سین نق کو سیوا مخوم قتیت کین قاخو خو چلال پر کشپخ ریشیک اي خارر كاتسيل بي قبل كلكير هون تخكون كلكير هون اتشنا قبل موت كرا سوام وبا كرا شبيخ تلاش اي كون زي كنا تاكنن انيش بان تخس لوكاس ما كتيت كما قما شي كنا تاك خبي خخ اكشق مي قالك شق لكوال كرا شي كبير انتو روما كرا كمي كو خر شلاش كوكين اكشق مي قالك شق لكوال خبا بيت خا تلويس مو خشين كرا نخبيخ كل هون اي قالو إذا كانت تكون خلقه إذا كانت تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون